0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: ويلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: إلى متابعين ومستمعي راديو يلا الموجز الإخباري أهلا بكم. أعلن زعيم حزب ديمقراطي السويدي ميوكسون اليوم عن مبادرة جديدة لمساعدة الشباب على تحقيق حلم امتلاك مسكنهم الأول، وتتضمن الخطة تسهيلات مالية مهمة أبرزها خفض الضرائب على قروض السكن للمشترين لأول مرة، السماح للشباب بشراء منازل قديمة وتجديدها بأنفسهم، ليقوم البنك باعتماد قيمة هذا الجهد الشخصي في الترميم كبديل عن الدفعة النقدية الأولى المطلوبة للقرض. ولتسهيل عمليات البناء اقترح الحزب تخفيف القوانين البيئية الصارمة للسماح ببناء المنازل بالقرب من الشواطئ والمسطحات المائية، إلى جانب طرح تصميم لمنزل صغير يمكن للمواطنين بناؤه مباشرة دون الحاجة لانتظار موافقات أو تراخيص بناء معقدة من البلدية. وتتوقع قيادة الحزب أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء نحو 10,000 منزل جديد خلال السنوات العشر المقبلة. إلى جانب آخر، شن المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميكائيل دامباري هجوما لاذعا على حزب المحافظين إثر وعده الانتخابي الأخير بإلغاء رسوم رياض الأطفال. واعتبر دامباري أن هذا الوعد يفتقر للمصداقية، مشيرا إلى التناقض في مواقف الحكومة، حيث سبق لوزيرة المالية أن صرحت بنفاذ الموارد المالية ليعود الحزب الآن ويقدم وعودا سخية للجميع. كما أعرب القيادي عن مخاوفه من أن تؤدي هذه التصريحات والوعود المتضاربة إلى الإضرار بنزاهة الحملة الانتخابية وإحباط الناخبين وإفقادهم الثقة في العملية السياسية. في شأن آخر، يمثل رجل أمام المحكمة في مدينة مالمو لمواجهة اتهامات بالاحتيال والتزوير، وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بمحاولة الغش أثناء خضوعه للاختبار النظري لرخصة قيادة الشاحنات داخل مقر مصلحة المرور. وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى حيلة تقنية عالية، حيث أخفى عدسة كاميرا على هيئة زر في كم قميصه ليقوم بتصوير شاشة الاختبار خلسة، إلا أن إنهاءه للامتحان في وقت قياسي ومريب دفع المشرفين لمراقبة حركته عبر كاميرات المراقبة، حيث لوحظ توجيهه الدائم لكم قميصه نحو الشاشة، ما أسفر عن تدخلهم وتفتيشه وضبط المعدات المخبأة. ورغم إقراره بتصوير شاشة الحاسوب، نفى الرجل قصده الغش، متذرعا بأن هدفه الوحيد كان جمع مواد للمذاكرة استعدادا للمحاولة المقبلة. ختام الموجز، تخطط شركة القطارات الأوروبية إيروبيان سليبر لإطلاق خط مباشر للقطارات الليلية يربط بين مدن بروكسل وأمستردام وصولا إلى كوبنهاجن ومالمو. وتسعى الشركة لتشغيل الخط الجديد رسميا بحلول شهر أبريل من عام 2028 بالتعاون مع شركة تشغيل الألمانية. ورغم عدم اعتماد الجدول النهائي للرحلات حتى الآن، إلا أن التوجه المبدئي يقوم على انطلاق القطار من العاصمة البلجيكية في حوالي الساعة 7 مساء ليصل إلى وجهته النهائية في مدينة مالمو عند 10 من صباح اليوم التالي. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فريت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: 3, 2, 1. كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا. على هوانا رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. تستعد السلطات لإجراء اختبار ميداني لنظام إنذار مبكر جديد عبر الهواتف المحمولة، وسيجري الاختبار في 7 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 3 عصرا ليشمل كافة المتواجدين في منطقة ستوكهولم وجزيرة جوتلاند. وأوضحت هيئة الدفاع المدني أن أي شخص يحمل هاتفا ذكيا سيتلقى إشعارا نصيا مسحوبا بصوت إنذار حاد واهتزاز قوي دون الحاجة لتحميل أي تطبيق مسبق. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاختبار الدوري لصافرات الإنذار الخارجية، على أن يتبعها اختبار شامل على مستوى البلاد بهدف تعزيز نظام التحذير الحالي وضمان وصول رسائل الطوارئ للسكان بسرعة ودقة أعلى. سياسيا، أعلن زعيم حزب ديمقراطي السويد مأوكسون اليوم عن مبادرة جليلة لمساعدة الشباب على تحقيق حلم امتلاك مسكنهم الأول، وتتضمن الخطة تسهيلات مالية مهمة أبرزها خفض الضرائب على قروض السكن للمشترين لأول مرة، والسماح للشباب بشراء منازل قديمة وتجديدها بأنفسهم، ليقوم البنك باعتماد قيمة هذا الجهد كبديل عن الدفعة النقدية الأولى المطلوبة للقرض. ولتسهيل عمليات البناء، اقترح الحزب تخفيف القوانين البيئية الصارمة للسماح ببناء المنازل بالقرب من الشواطئ والمسطحات المائية، إلى جانب طرح تصميم لمنزل صغير يمكن للمواطنين بناؤه مباشرة دون الحاجة لانتظار موافقة أو ترخيص بناء معقدة من البلدية. وتتوقع قيادة الحزب أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء نحو 10,000 منزل جديد خلال السنوات العشر المقبلة. وسط البلاد، فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في جريمة قتل محتملة إثر العثور على امرأة في 35 من عمرها مفارقة للحياة داخل شقة سكنية في مدينة لين شابينغ. وكان الطواقم العاملين في المكان قد عثرت على الجثة صباح اليوم، ما استدعى التدخل الفوري للأمن. كما أوضحت الشرطة أن الظروف المحيطة بالوفاة لا تزال غامضة، مشيرة إلى وجود مؤشرات في مسرح الحادث تمنع اعتبار الواقعة حالة وفاة طبيعية في الوقت الراهن. ختام الموجز، تخطط شركة القطارات الأوروبية إيروبيان سليبر لإطلاق خط مباشر للقطارات الليلية يربط بين مدن بروكسل وأمستردام وصولا إلى كوبنهاجن ومالمو. وتسعى الشركة لتشغيل الخط الجديد رسميا بحلول شهر أبريل من عام 2028 بتعاون مع شركة تشغيل ألمانية. رغم عدم اعتماد الجدول النهائي للرحلات حتى الآن، إلا أن التوجه المبدئي يقوم على انطلاق القطار من العاصمة البلجيكية في حوالي الساعة 7 مساء ليصل إلى وجهته النهائية في مدينة مالمو عند 10 من صباح اليوم التالي. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. Break it down. Back to the music in 3, 2, 1. Let's go.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. تستعد السلطات لإجراء اختبار ميداني لنظام إنذار مبكر جديد عبر الهواتف المحمولة، وسيجري الاختبار في 7 سبتمبر المقبل في تمام الساعة 3 عصرا ليشمل كافة المتواجدين في منطقة ستوكهولم وجزيرة جوتلاند. وأوضحت هيئة الدفاع المدني أن أي شخص يحمل هاتفا ذكيا سيتلقى إشعارا نصيا مصحوبا بصوت إنذار حاد واهتزاز قوي دون الحاجة لتحميل أي تطبيق مسبق. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاختبار الدوري لصافرات الإنذار الخارجية، على أن يتبعها اختبار شامل على مستوى البلاد بهدف تعزيز نظام التحذير الحالي وضمان وصول رسائل الطوارئ للسكان بسرعة ودقة أعلى. سياسيا، أعلن زعيم حزب ديمقراطي السويدي مؤكسون اليوم عن مبادرة جليلة لمساعدة الشباب على تحقيق حلم امتلاك مسكنهم الأول، وتتضمن الخطة تسهيلات مالية مهمة أبرزها خفض الضرائب على قروض السكن للمشترين لأول مرة، والسماح للشباب بشراء منازل قديمة وتجديدها بأنفسهم، ليقوم البنك باعتماد قيمة هذا الجهد كبديل عن الدفعة النقدية الأولى المطلوبة للقرض. ولتسهيل عمليات البناء، اقترح الحزب تخفيف القوانين البيئية الصارمة للسماح ببناء المنازل بالقرب من الشواطئ والمسطحات المائية، إلى جانب طرح تصميم لمنزل صغير يمكن للمواطنين بناؤه مباشرة دون الحاجة لانتظار موافقة أو ترخيص بناء معقدة من البلدية. وتتوقع قيادة الحزب أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء نحو 10,000 منزل جديد خلال السنوات العشر المقبلة. وصل البلاد، فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في جريمة قتل محتملة إثر العثور على امرأة في 35 من عمرها مفارقة للحياة داخل شقة سكنية في مدينة لينشابينغ. وكان الطواقم العاملين في المكان قد عثرت على الجثة صباح اليوم، ما استدعى التدخل الفوري للأمن. كما أوضحت الشرطة أن الظروف المحيطة بالوفاة لا تزال غامضة، مشيرة إلى وجود مؤشرات في مسرح الحادث تمنع اعتبار الواقعة حالة وفاة طبيعية في الوقت الراهن. ختام الموجز، تخطط شركة القطارات الأوروبية إيروبيان سليبر لإطلاق خط مباشر للقطارات الليلية يربط بين مدن بروكسل وأمستردام وصولا إلى كوبنهاجن ومالمو. وتسعى الشركة لتشغيل الخط الجديد رسميا بحلول شهر أبريل من عام 2028 بالتعاون مع شركة تشغيل ألمانية. رغم عدم اعتماد الجدول النهائي للرحلات حتى الآن، إلا أن التوجه المبدئي يقوم على انطلاق القطار من العاصمة البلجيكية في حوالي 7 مساء ليصل إلى وجهته النهائية في مدينة مالمو عند 10 من صباح اليوم التالي. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بوب فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-388. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، خصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We're back to the music in 3, 2, 1.
5: 89.2 ميجا هرتز.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي ميفوس.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفيم مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.